0: ابري باها ومرين
1: باها ومرين ما بني
0: مين مموتي
1: وانا جدي كما ديرا باها ومرين
0: باها ومرين مين مموتي رما بيتا والكاوت
1: Amen ntate.
0: Mo rena modimo ma tshidiso le khanya le khotsa ba ba lele ba ntlo ya ha mme wa ka. Thank you me. Ba ha o mre. Satane tlo ha ho nna unwa ya bogopo. Jesu uho namuna. Nemma thabo gaute. Alepeka ntate molo masimo.

0: بهاو مرين
1: بهاو مرين
0: ونيس
1: منتو اوش عمدين احاكيزي كيف حيرو باوتبا بس كيو اكيزا تاو دي بيلي اسر مخومون واو خالمي نو افمانا اوليشان
0: بهاو مرين
1: ونيس كمانا نالي يا بغير

0: صباح ومرين
1: صباح ومرين
0: مفهمة
1: تسلم موت سمايان لا شيء بابا غان يمسا سمايان سماي ke
0: jesu ke mongati ba ha o mo re ba ha o mo rena mo pheme o hlatisitse ntsa ona ka sekgolo
1: amen
0: amen ngwana.

0: صباحه ومران
1: صباحه ومغيب
0: وجيد
1: يا سلطان الصالح
0: صباحه ومران خبير يا ابو كوتلو توبي توبي لتصانعين محا
1: وبالها تغلق ويساها بياها للاو أبدي وفتوى خطب شبنا تغلى غني يسيدي وفتوى غنسا كبخات كنت وغبو فرقوا يتساها ميالي شعونا وعوى مغلا غنى يسكري قبنا لما تنسى ما يعوها للا فلو غنى بوش
0: Amen. Kuberu ya bokotu lo di topi topi ikasitana le tshwana nki.
1: Aba le wale.
0: Rena muri mama tsiri tsola kanya la khotso ba balele bantwenu nesu.
1: Lela le jalo wale.
0: Amen na. Tshebeletso ya re ba ho morena e fella hona mona mantaheng wa letsatsi a e qala a e bula kgubedu e beke e fetileng ola nna e bula ba e etela beke eno sa batla ho bona hore na le beke ena o tla banna e bule a banna e kwae ga na muri mama tsiriso la khanyalo khotswa o yetsetse ka ogele ka ho re neso ho ka thina ku gatela tsona tsi kantsi